ما نعرفش انت ما واحدة من دوك الديسك اللي لي فيرا تفكرني اك متى كنت تزار نايتالي يا واحدة من دوك الديسك اللي فيرا كنت نسمع تجدد لميموري قبائي لي لوكر كرامبريز دي كانت لينجر شي جميل تفو تشيو بعد بيز بريكفست بيكر تقالي كيف صارو الدسة نقسين 12 منوطة بهالسة بانجو شاملنا قمنا يو بدينا نجفتانا خلينا كنا علينا بكيسي and the sunshine band السا دين يا كيف لا بانجو